آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.